أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دبلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أك مباخم تسين إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله تشوب

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك ين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو استوار بيغا خامني خيونا شي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا شي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتانوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتانوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتانونوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirveyelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppliku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo كي ني واخ يا عرب بن قحطان دي كليفه غو مكي عربي موكو ترادير ديف كو واي ناخ مونكو بيندون سي لانغ سوريانيه واخنن ني سونو مام ادم مومو سونو مام حوا فيلو ون نكو واخ كو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلدك منيكو تمانجي يقلني جوي دو تل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali yi ñi yàlla yónni ci gën ñi yàlla yónni juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad histoire am ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkk histoire yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale histoire am ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may re et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewu laa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ci gërëm loolu jajj yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci Mame Adam kon diggante nuux ak Mame Adam soreewul diggante nuux ak suñu Mame Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو، مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nité ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben burgudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla bude maye day neex waye bude duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci sourate ash-shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amanah wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من مجيسي تي آية بني يوننت يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نانيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيك سورة النوح دانك بن لن تولو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دون واخني كو رافيتون كادولا نخ يالا دا فا واخ يلنت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yela tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol

للاو ورا الناو ولف نتكي لتح ما ورا الناو ولف نتكي موديني سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بيكم جامو جو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أدونا طوالتو ركما طوالتو ركما سنكو سمي نولي فوق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملوكدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك ماخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريت بانجا.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي جلدي بكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلسينو جي كاتون يالا أكمباخم جي سن إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فبجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جل جي اي نيوم اك صحابام نلسواتن سي كاتونو يالا اك مباخم فسيني كونتيني كيين سي تيم بي ني دورون تمودي اريد ان اتوب معنا كيغا خامتيني دا فا ديم با خلم ديم سي توب مو بغا دلو سي بروموم يون وي مو wara jaar ba mëna juboo ak boroma. Ñu waxoon ci waxtaan yu weesu ni

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki mi tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di so من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى مني لنبغيت نتكي مودين التوب بلا سكرة نيو ndax bu sukurat ñëwé rek tej nu lu buntu tuub bo tuubé kenn du ko nangu modi liñ leen netali woon ci fir'aun la'natullahi alayhi fir'aun burlo woon bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko ne nak day dikna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كدي سن خريط تا احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن اميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك باب جا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بني سنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lawuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonente bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna Allahu 'azza wa jalla bi ta'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha 'an rabbihi wa bil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

خالص نتخبي الشيخ احمد التجاني ندود لو سيني تي كاتني يلا اك باخم سين ايميسيون كلمه الحق النت سين بوك عبد الله جوب.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني.

solo yenente bi sallallahu alayhi wasallam denkon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu ak julli di ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te ful ko yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaane yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def te ñu ko nekk yi nag moo di saxaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abd al-Muttalib ya Abbas ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuk ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة وجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوبو دي عباس من دخم انتني عبد المطلق موكجو ومنيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دومال جوخ xanaa duma la baaxe xanaa duma la may mu ne ko danaa la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ca njëkk ak yi ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya ca nekk njuumte ak ya nga tey ya ca tuuteeg ya ca rëy ya ca nëbboog ya ca feeñ mu ne ko da ngay julli ñeenti raka raka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab mu di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex nga teg ci aw saar saar wu la neex nag moom nga cay teg soo paree ci njàng ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom fekk boobu yaa ngi taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak saar ba noppi lu jiitu ngay dem di rukuwaa yi foofu ngay wax subhanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي جناو بني سنت يالا جلدي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيونم اك صحابام تي دانيو فاسيني وقتان شندين كان يوم صلو يونتبي صلى الله عليه وسلم دين كان وون مو نيك جوروم فوكي دين كان اك جوروم té mbokk yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtaané ci guddii àllarba yi, té waxtu woowu fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw. Ñu bëggoon nag ñu koy waxtaané ci bëccëg bi, su ko defee ñoom ñu mën ci jariñu. Ñu ñaanoon ko nag ñu jukkat ci rek fas yéene ko waxtaané tey insha allah. Tey nag ñu ngi fas yéene commencé ci ndénkaani fukkeel beeg ñeent. Mu lënkalook waxtaanu ajuma wi weesu ci wàllu julli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xawma ban ndénkaane la nu war a sàggane, waaye moom ay ndénkaaneem kenn waru koo sàggane, ndax la yantiqu anil hawa, du wax mukk ci bànneexu bakkanam lu mu wax njëriñang ci. Mu mel ni lim ñu bàyyee nag moo di alquran ak sunna, moo di suñu ndono. Kon nag ci alquran ak sunna gis nañ ci juróom fukki ndénkaane yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénk xet wi. Mu mel ni ndénkaane bi njëkk ci ndénkaane tey ci ñu waxtaane te ñu bëgg koo dale ci fukkeel beeg ñeent, moo di al muhafadatu ala salat, maanaa sàmmonte julli, jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme ni ko borom bi dillee. Ñu ne an abdillah ibnu umar radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu dhakara salata yawman fa qaala من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف. يوني جلين انت عبد الله بن عمر مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي doon waxtaan ci wàllu julli benn bis. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni képp koo xamante ni sàmmonte nga julli, jox ko ak xam, nee na ëllëg danga am leer, ëllëg danga am

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتبي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنال وانت نك سما ندايك سما باي مالا غنل سما بوب ايتام مومالا غنل يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر دفنا گم گا وای سنگم دسنا عمر توغات بامو یگ مو دلو سی وات یونتبی صلی الله علیه وسلم نیکو یونتبی صلی الله علیه وسلم گین نانی سوپنا لا بگ نالا یاما گنا سخ سما نیاری وایجور یونت وانت نک سما بوب موما لا گنا یونتبی صلی الله علیه وسلم نیکو عمر دسنا سنگم دسنا سيدنا عمر دما توك اب دير ديلوسي وات يونتبي صلى الله عليه وسلم واخ يونتبي نيكو سانغ بي ماغ لي ييغال ني سوبنال بغنالا لول يا ما غنال صاح سما نياري ويجو بغنال ما سام بوب مونيكو وانت مونيكو يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو الان يا عمر امنت بالله مونيكو ليغي ناك غاي سوغا ام غم غو مات nit bala ngeumama mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari moy juram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey nonu صلى الله عليه وسلم موتاخ لي باخ ييب جوخنا نيوكو غير ريك تيفلم سي نون اخر غوم خير سي خدوي موتاخ جيلي نين سي ابي هريره رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانجي جلي بنوفي دانجا وخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت واخ الله اكبر فنويري يونا اك نيت نانا مو نيك جروم نين فوك جروم نينت نانا nga motale temer bi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nana soko defe denen la jegal day bakkar donte sax bari na ba tolni douchu gecc motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk batay ñu jeeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaz dubra salawat bi ha'ula'i kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhl وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتبي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بجلي بنبي دان مسلو نينا بات يتدي بات يتدي بعد ينك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر بعد بنك لموي تكي مودي يو سما بروم من سجام بيدي ماغي مسلو تي يو تي ماي راغال كينين فضل يو خملوني بو راغالي يالا ليب راغال واي بو نيمي يالا ليب نيمي لا واو موتاخ نك niki warna muslu di ragal kenen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba nopi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal demul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexé lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yal nu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويريه بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لوون تي يونتبي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن نيو لاتني مو نتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يونتبي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ngi ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli am nga jigen ñi bu ñeuk dañ daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabutu di ñaan nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul ci suba la fi xëyee wante bi yor jote boori midi yooyu ñëw na fekk na ma manki sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tolloog li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak rey sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee luñ lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk neen fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp si ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو مودي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي باتي وخمنتني بنيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جوتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك دينكاني بو فور بو خامتيني سيني ياي جويرية رضي الله عنها مونيكو واخ جليكو تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصية السابعة عشرة في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف تي والو ذكر موني جيلي نين تي عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جيلينين تي عبد الله بن بصر يال نغا نيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امون بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان برينا لم واتيتي شريعة برينا كونك من دال لم بغ مويغا وخما تسلامي نيو بوب لو خمنتيني من ناكي جاب نخلي الإسلام ديغلي ييب منو مكو ديف وانت يونتي صلى الله عليه وسلم اورينتيكو اورينتاسيون بو رافيت نيكو limulay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salam min mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla nax tuddu yalla dal dana tax euleuk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fek nga taxaw tuddal yalla fek nga tedd tuddal yalla fek yang ci mbolo tudal yalla fekk ya ngi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lammi soko defé rek da nga sebe lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam moñu ko bax ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل نے ان رجلا سأله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وخناني أمون بن واي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب ننمو لاجكونك أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كن موتي أبلا يول kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yent bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyu salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ni ci upp luñuy tuddu yalla ni ci upp luñuy zikkar ni ci upp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la sogu tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak saraxe neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayé nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel té ma ngi sédé té deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la jotal na li yalla tégon ci loxom matal na itam wëlëré ba la yebir na xet wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla ko yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan waam solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiwu ak ahadisi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي سي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير سي واخ يي نيني تام نجوب ييب بي سي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp luñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla ñu ci yalla musal qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يني نين فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenen tepp yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yenen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenen tepp ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal muma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonenti bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين ياو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir loto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardin as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

لكن تظهر بالمعروف وتنهر عن المنكر وتنبه الافكار وتبتغ عما حرم الله عليكم من الخطايا والاوداع اذا سلط الله

مفوقوف يعني فموقوف فوفا يالا دوفا نيك ديفو يالا نيكول فوت تي خولات باتان بوفا يالا نيكول ادونا فاي نيك ياو لا سخول بو فكي ادونا تي نيك ديغلو واي مولاي گنال ديغلو القران مولاي گنال ديغلو واراتي مولاي گنال يتام ديغلو لو باخ لو لي واخ وتخمني وصارت انفسكم تفتح عند سماع القناع واقوال الجاهلين وتموت عند سماع

وبينها ويقنها موته. يتي صلى الله عليه وسلم نينا بل اللي عندي لا إله إلا الله بلا بسنيا وأملو دخسين تقنتك لا إله إلا الله بعد دوت أمتين يرينكي النخ بستنينيو

فقالت زائر يا أبتاه، فقال هل تعرفينه؟ فقالت يا أبت لا والله. فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفارق الجماعات وميتم البنين والبنات، سففت حيله الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي خمني مديقين جميني دي سيدنا محمد أبيران تلا مجوكي يالا يالا ينكو مدير من الخير مامني لمدون باخ di nek yermande ci jami ak ni ko julit ñu doon bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu faato ñu jégisina leena malaaka moom ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir mu xam bi mu yegg see fëgg na buntam ba wo ni ko yaa muhammad yonent bi wax ne man bil babi ya fatima ana kan moo nekk ci bunt bi yow fatima mu ne ko ak gan la de guñu pourset ci la yow sama bay yonenti bi ni ko hal ta'rifina na xam nga ko muné ko dedet xawmako muné ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy magu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy cirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

sangu muni ko de muni ko kon nako fat jote melni kon ñoom nitu yalla yoyu non la yalla di jëflante ak ñoom nak yalla soko yegge rek mu yegg la waaw soko baye xel mu baye la xel melni kon yentu sallallahu alaihi wasallam tal na tay dem wi ci boromam motax yentu bi ne ko ya akhi ya adrahim أقسم عليك بالله يقبض روحي فقد بلغ العمر منتهى عليك يا سمبوك يا عترائيل دوننا تي يالا ني تاننا نغا جيل سما روح كون جيلكو ناخ دوندو بي سسنا يم نا تي يم وايام كون نا جيل سما روح موي تي سما بروم فوفا جساسا تي لا ملك الموت ما كوماسي دي خرج روح نغا دالي كو تي بارامي تانكيا

حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا مويسا مدتا مويسا مشتو بينا خملي كجدوكو موجودة جسمان بغل.

limu burur shine kake asaman Allahi was samai dakil buruj wal yawm al mawruj wa shahidin wa mashhud qutila ashab al ukhdud kun buruj shine kake go asaman kullu aqnya mutakhmini wa bi barakatiha يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة لأنه دروشوي نكتكو أسمان لأي برد يجيمي فقنا نؤكنيار وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله لأنه فلكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب ñi yëngatu ci barké la ilaha illallah motax ñu né bëpp ligéy bu nit di def jëme ko ci borom néna su ci bolé la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nangu ñu nitam gis nañ né

إله إلا الله محمد رسول الله دكو تي سخول يالا جيغال دا سي بكار وتا نيتي ساسو ديمي ب ييت ني خولم توي ناتي يالا ناي باري لوموي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوي

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.